0: يوحي شلميها يا على عيونها من الطمطام هذي. لا مش بتات رعاب لا ما
1: كل بقلالة بعد
0: يخرب بيتكم أبعد هذي شي بول عليه مقدل شلو يوحي مين ببعض
1: أتا
0: شي بول علي برزيت برضو لما لك نحن شفتهم يوحي
1: كلام شفتهم
0: مي كلام ما كلام
1: كلام

0: امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما. اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي هتبقى اليوم يا مدين.
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف. وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عوت. وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور. ها مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يلدي يا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة أبوي حلفان أتسي لك أنت هنا مع حالة حد بالدقود تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل. وحياة أبوي يوم يا مدين.
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نيحة الحجاج
0: حجاج
2: أنا مكير وحياة أبوي حجان حلفان وحياة أبويا اليوم يا مدين. نعم مزرون شليل لي عسبيش كيش
0: نعم
2: طرنا قولون شليل مستوى في مسليب أبويد حمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول
0: نعم
2: ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني ما بعد منه. وحياة أبويا حلفان تبو بو أوصي لك أنت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح. حياد عبويا يوم يوم
0: أمل منشرة تيدي أسي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصي
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عخشاب أنا رويش أنت عصباني أمل أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كماني خريزة هنا يعني خريزة
0: تدع لي خشين دين كريزت خاك دين كريزتو
2: لا تقل كين عند دين كريزت خاك ما هو كريزت أمه. وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقل لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علوت يلدى مفرحت يلدى رشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو اميها عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالفقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالفقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو إما بايش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس. وحياة أبويا يوم يوم هذين
0: منشر تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بحد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: ومخرسين
0: ومخرسين
2: ومكلين
0: ومكلين
2: وبلع
0: وبلع بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان